بعيد بدخل ملاق ستيك ايمي عام إن الاس براند فر براند هير بنا ماي